لحر ترجع تتسون فيه فتيلي سكل الكابيلا مستعسيتو سلمينو وحاسة تانيكيت دارفا